0: الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا.
0: الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله.

0: in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha fa idza jaa wa'dul akhirati liyasu'u wujuhakum وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا الله أكبر سمع الله لمن حمده
1: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا
0: الله أكبر الله أكبر الله أكبر
1: سبحان ربك
0: الله أكبر

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. استغفر الله الذي استغفر الله الذي استغفر الله الذي استغفر الله الذي وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حمدا حامدا حمدا شاكرا حمدا يوافي نعمه ويكافي مجيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ونعم الدين وحبهم كما ربونا صغارا. اللهم انا نسالك رضاك والجنه الفردوس ونعوذ بك من سخطك والنار الجحيم. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وادم الدين ولجمع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا ربنا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا الله يا رحمن يا رحيم. أنبنكن دسا دسا كمي يا الله. أنبنكن دسا إبو بابا كمي يا الله. أنبنكن دسا إبو دان بابا مرتوى كمي أنا-أنك كمي أهلي كوارغ كمي دان سلروه جماعه disini يا الله. يا الله يا رحمن يا رحيم. أنكو بركاتلاه أمور كمي يا الله. أنكو panjangkan أمور كمي يا الله. Mudah-mudahan kami sempat kami dapat bertemu dengan Ramadan pada tahun depan dan tahun-tahun seterusnya يا الله. يا الله يا رحمن يا رحيم. أنكو matikan kami dalam keadaan beriman kepada-Mu ya Allah. Jauhkan kami dari kematian su'ul khatimah ya Allah. Ya Rahman Rahim. Engkau jadikan keluarga kami keluarga yang bahagia dunia akhirat ya Allah. Jauhkan kami dari persengketaan dan pergaduhan. Engkau jadikan nyawa anak-anak kami anak-anak yang bijak, anak-anak yang pintar, anak-anak yang saleh dan salehah. Buat yang telah meninggal dunia Allah, kau ampunkan dosa-dosa mereka ya Allah. Kau terimalah taubat mereka. Jadikan kubur mereka menjadi taman-taman syurga buat mereka ya Allah. Rabbana Rabbana Rabbana آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. الله منا ومنكم.
1: Minna wa minkum taqabbal ya karim. Syukur alhamdulillah rakan pendengar dengan bacaan doa yang telah disampaikan oleh Ustaz Azri Abdul Rajid yang juga telah mengimamkan solat sebentar tadi, maka berakhirlah solat Jumaat untuk hari ini 4 September 2026. Rakan pendengar yang saya hormati, bersempena dengan bulan wakaf peringkat negeri Sabah edisi keempat September ini, kesedaran berwakaf perlu terus digilap. pintu wakaf kini dibuka seluas-luasnya, sama ada melalui aset tanah maupun menerusi elemen wakaf tunai, agar setiap lapisan masyarakat berpeluang meraih pahala jariah yang dijanjikan. Mari kita mengambil pengajaran daripada perkara, daripada khutbah sebentar tadi. Pertama, gandakan bekalan akhirat kita dengan merebut ganjaran pahala pensyen melalui amalan berwakaf. Kedua, pastikan amalan berwakaf dilakukan menerusi saluran rasmi MUIS supaya pengurusan harta ummah sentiasa terpelihara dari sudut undang-undang dan juga hukum syarak. Akhir sekali, mari kita doakan agar kesedaran berwakaf dalam kalangan umat Islam di Sabah terus membara demi merealisasikan aspirasi Sabah sebagai negeri mesra wakaf menjelang tahun 2030. Wallahu a'lam. Rakan pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dengan itu sekian saja siaran langsung solat fardu Jumaat dari Masjid At-Taqwa Keningau untuk hari ini, bersama dengan rakan setugas dari bahagian teknikal Keningau FM, Encik Syarif Syaril, Encik Airul Alfian, dan saya sendiri Syukri Mahmud, mengucapkan assalamualaikum dan balik semula ke konti bersama rakan penyampai Keningau FM. Silakan DJ Iza.

0: فهذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan solat yang difardukan, kurniakanlah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi lagi terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: Hai, saya Kimi.
1: Saya Kera. Kami
2: Barat. Ini adalah Radio Sabah FM. Baguslah.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمورنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله Kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.

القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, yakni kedudukan yang tinggi dan terpuji.